0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namadu gutuge bangiya bangi dua malaya male karigada taka medge menduru namadu gutuwe baragadi haminetuka demigenesteni kirita kuruan kewu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مغمي برنامج كوليا دانا.

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: كم عمرك
3: كم فانتيك
2: كم جنتيك ديبهي راجيك أدو إنها سترسيك ساليس نوى كيلو هارتز ميديم ويف
3: أدي هنوى ميجا هارتز FM band.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV mirege maghrib namaz waqtu ge bangiya bangi dua male male kari gawarataka mirege maghrib namaz waqtu vi hagadi 13 minute ka temigenestene kirit qur'an
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

عقبة عنده، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغ فاتيس نمادو غتوغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غيرا تكا ميريغ فاتيس نمادو غتوغي هاترو غدي تيريس هام منتك دي ميغنستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،